حياتك من ايدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتك غمرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون

Շուկրան, շուկրան։ حبايب قلبي حبايب يسعد مساكن جميعا بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني غامش لي طبعا وحلب سوريا كلها معقول طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي خجول شوي ميناس معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعه الحلوه هاي حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب ثانك يو اسمع له زغفه اخ يا دي وحواره يا دي

0: وفي هذا قلبي ايش انت انت الهوى لعمري انت الهوى لعمري وشمس حياتي
1: يريد اسرتك انت ساينه